0: قلبي حزن كبير علقته في الدرج كل عمر أبي من فضلك ما تكلمش في الشي بغيت نهدي عمري 17 سنة ليكم نشوف أمي تبكي وأبي شرب شوية أدي فرحة أسرة كيف أسرتنا
1: بنتي تيانور ديا دانا أرواريك سلمان.